0: عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أمين أمين رب العالمين. الحمد لله. Itu dia alunan bacaan doa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jamie, dan insyaAllah dah bersedia untuk kita dengarkan perkongsian ilmu untuk malam ini, Tahsin Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Ustaz ya?
2: Baik.
1: Ustaz dah bersedia?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Mungkin Ustaz akan memperdengarkan bacaan dahulu.
2: Baik, okey. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dah menghampiri hujung Al-Quran kan. Kita daripada satu surah, satu surah daripada An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, sampailah hari ini kita dah berada di surah yang kedua terakhir dalam susunan mushaf Al-Quran kita, Suratul Falaq. Surah yang sehari-hari kita baca, mungkin dalam solat kita, mungkin di dalam zikir kita, dalam wirid kita. Jadi sama-samalah kita dengarkan dan cuba untuk perbaiki bacaan kita. Mana tahu ada kebiasaan kita yang kita baca tu ada kesilapan, ada kekurangan. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada malam ini mampu membuatkan kita membaca surah ini dengan lebih baik. Okay?
1: InsyaAllah.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan kau susahkan يا الله مدهكن jangan

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا.